0: وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله حين قرب ونوض هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج ألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله إلا الله والله أكبر والغرة غشبت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وأنفاذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة نيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالكسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانفلق سبه الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مضينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله
1: على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله
2: mudah-mudahan kita dapat berkah Rasulullah
1: mudah-mudahan
2: kita dapat syafaat Rasulullah mudah-mudahan dikumpulkan di dunia di negeri akhirat kabul segala hajat.

0: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين.
1: Ya, salam berapa telah kita ikuti bersama tadi ceramah agama Islam langsung dari Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin Banjarmasin bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mubarak. Semoga kita yang sudah mendengarkan dan menyimaknya bisa mengambil makna dan intisari dari apa yang disampaikan untuk bisa kita jadikan pegangan dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita. Saat ini pukul 19.50 menit waktu Indonesia Tengah bersama Pro 4 Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara